شوف الله يخليك. إذا ما تسد الصبح شوف داك السيمانة اللي ما فيها كرهان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا.